كان صغير لعبة بغيت شطرة روحان أبوالي غادي مانيو وروفي غحد دمعي وهم